0: in artan lagu soo dhaweyn doono Canada. Ian Wright ayaa tuugii hore ee kooxda Arsenal ayaa isna si weyn dadka uga falceliyay kamid ah dhacdadan. Markii laga soo celiyay Mareykanka, artan wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo oo si baaxad leh loo soo dhaweeyay Kawsare. Marka si guud loo qiimeeyo dhacdadan, dad badan waxay ku doodayaan in Umar ay tani ka dhigtay xidig shaacsane ah oo laga yaabi lahaa hadiiba uu fursad u heli lahaa dhexdhexaadinta koobka adduunka inuu sii ahaan lahaa mid sheelan oo sheekadiisu ayna cidi ogeyn. Laakiin haddeer waa mid qof walba oo ciyaaraha u kuurgala uu ka dharagsan yahay, waana mid mustaqbalka uu si wanaagsan u sarifan karo.
1: oo maadsanyahay cabdishukri hayb kilaas oo inala socodsiinayay sida khubarada kubadda cagta iyo hogaamiyayaasha caalamiga ah ay uga hadleen arinta Umar Artan. Wagaag hadii wararkaasi aan halka uga baxno, markana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in caawa si daran Iran loo weerari doono kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social. Dhanka kale waxa uu ku goodiyay Trump inuu la wareegi doono jasiiradda Kharq oo ah jasiirad yar andhehe oo ku taala xeebaha Iran, halkaas oo ay ku taalo xarun weyn oo shidaalka laga dhoofiyo. Waxaa kale goor dhow ay wararka sheegayeen in qaraxyo laga maqlay meel u dhow magaalada Sirik oo ku taala xadka marinbiyoodka Hormuz, sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Iran BBC-du si madax banaan wararkaasi uma xaqiijin. Studio hadaba waxay la fadhiyay Liban Cabdi Warsame oo wararkaasna si toos ah ama si dhowba ula socday andhehe. Soo dhowow galab wanaagsan Liban, kolno waran Iran iyo Mareykanka, bal halka ay xaaladu marayso iyo waxa uu Trump yiri.
2: Kawsare sidaa sheegtay madaxweynaha Mareykanka Trump oo in badan lagu yaqaano in uu goodiyo, laakiin ay yartahay waxyaabaha inta badan uu ka fuliyo mararka qaarkood. ayaa warka aad sheegtay inuu kusoo qoray barta uu gaarka u leeyahay ee Truth Social kaliirada, waxa uu ku yidhi Mareykanku wuxuu weerari doonaa Iran oo ciidamadeeda badda, cirka iyo raadarada iyo difaaca lidka diyaaradaha iyo dhammaan noocyada kala duwan ee difaaceeda iyo sidoo oo kale inta badan awooddeedii weerarka ay dabar go'een. wuxuuna intaa ku daray mar uun mustaqbalka dhow waxaan la wareegi doonaa jasiiradda Kharq iyo goobo kale oo kaabiyaal shidaal ah, waxaana si buuxda u maamuli doonaa suuqyadooda shidaalka iyo gaaska sida aan u samaynay Venezuela, taas oo si heersar ah u shaqaynaysa oo Mareykanku uu gacanta ku hayo. Tan iyo markii uu bilowday iskahorimaadka, haddaba Trump wuxuu si isdaba joog ah ugu hanjabayo inuu la wareegi doono jasiiraddaasi Kharq lagu magacaabo waa jasiirad yaroo sidaa sheegtay ka baxsan xeebaha Iran, laguna yaqaano inay ku taalo xarun weyn oo shidaalka laga dhoofiyo.
1: Trump wuxuu ku goodiyey in uu caawa la wareegi doono jasiiradda Kharq oo ku taala dalkaasi Iran. Maxaan ka naqaanaa jasiiraddaasi iyo muhiimadda ay leedahay Libano?
2: Jasiiraddan yar waxay ku taalaa xeebaha Iran, waxaana ku yaalla dekad weyn oo laga dhoofiyo ilaa iyo 900% shidaalka Iran dibadda u dhoofiso, waxaana loo arkaa inay tahay halbowlaha dhaqaalaha dalkaasi. 13-kii Maars Mareykanku wuxuu weerar ku qaaday Kharq Island, iyada oo Trump uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay si buuxda u burburiyeen dhammaan bartilmaameedii military ee halkaasi ku yaalay. Si kastaba ha ahaatee, laguma beegsan, ayuu yiri, kaabayaashii shidaalka ee jasiiradda, inkastoo madaxweynuhu uu ka digay tallaabooyin kale oo Mareykanku mustaqbalka uu qaadi doono. Haddaba hadday dhacdo in lala wareego jasiiradda siduu asagu ku goodinayo, waxay carqaladayn kartaa dhoofinta shidaalka ee Iran, waxayna siin kartaa ciidamada Mareykanka saldhig ay ka weerar tagaan si ay gudaha Iran u galaan amaba ay weerar ugu qaadaan. Mareyku wuxuu sidoo kale u adeegsan karaa jasiiraddaasi inuu cadaadis ku saaro Iran inay sii furto ama uu furnaado barnaamijka Hormuz. Laakiin khubarada iyo dadka falanqeeya arrimaha ciidamada iyo amniga waxay sheegayaan hawshaasi sida loo yiri inaysan u fududayn oo ay ka adkaan karto, maadaama ciidamada Mareykanka ay qasab ku noqon doonto inay masaafooyin dheer ka gudbaan maraakiib ayagoo saaran amaba cirka ciidan laga soo daadiyo, taasina ay u nuglaynayso gantaalada dhulka yaalla ee Iran ay leedahay iyo weliba ciidamada kale ee kala duwan ee Iraaniyiinta halkaasi inay difaacaan loo u baahan tahay.
1: Liban oo dhanka kale waxaa soo baxayay ama jiray warar sheegaya in la weeraray maraakiib marayay badda Cumaan, bal taana faahfaahin naga sii.
2: Kawsare taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee Centcom loo yaqaano ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha uu leeyahay Mareykanka uu shalay adeegsaday laba gantaal oo nooca Hellfire loo yaqaano si uu u naafiyo markab shidaalka qaada oo ku sugnaa gacanka Cumaan. سنتكم واحد شكتي إنك ترى ذا الغرفة قلك مطار كي مركب كلوما قعب إم تي جالفير أو تعالى كذلك جري بساو سركيش من الطريق المريكان قوة شجن إن شق عليه مركب كو أي سي إس دب تشوجا وقدر جا أضيعين أو مير إذا ماذا مريكان كو أي سينين حل مركب كو سكودي إنه شذال كقاضو إيران كان ترى ذا الفاير أو مقعد رسمي كه من الطريقان لود وانجليات هاي إتش إم بقول طبعاً إيه أفر وح قاد الطيارة ده عن دوريها على حين أمريكان كأي قوة كلو قماتك أو كعائلية قرن أباتشي هليكوبتر ده بدنا أنا وح لوجها تكنولوجيا ده ليسر كسي لوجا روبرت المامد خسارة دوليهن وح ليسر كوبكس ده روبرت المامد كسوء أديك سنة شاشة كطالة قل كهجسته قتال كنا وح كل عام ماشي لوج طلع جري يقوله جريتان جري إلا يسدد كيلومتر إلا هذا سركال كمركب كلنا في السعودي وحي شجن إن أي مركي هربا هددا سياسة هيد ميد لوبرري لكن عن هبيرات أي واحد جنينا لصين
1: ليوان أنت هذا كبحين باقي هذا كورن كي من يي نبش عالمك أو أي كباقيين إن أي سن أرنت فرع كبحين
2: أنت أنا تاسو قلين إن إذا ماذا اللي يقى إنه الأرضك عنك إيران أي واحد عقيد شيء إنه ورايقون أكو قادين صليا مريكان كلية بحرين كويت أردن يجو جواب وقد يجي ورهاد مريكان كونفورت إيران هو جيستي أردن أي سيدو كرا ورهاد اللي جيستي مركان نقطة بعيدة عالم كا وضن كباكستان وحوش شيء إن سوين يجو العسين هين سي حماشها ولادة برجع دحيه وهذا أمقطة مسي هراقيسة أفيان وهذا وسارة رماها دبده أي شيء إن دبلوماسيد يود هذا الكويت هاي وضد كريا مبدأهن لوحق يشكره إن نبض كده دعاه أمريكان كإيران جرهن أرمها برجع دحيه يولي وفرطان كأمريكا هرموز وصدق كل شيء وسيرك إن باكستان أي سوى دونتو إن مصلحة دحديك طلبات لنا لأن كل وسارة رماها دبده هندية يا ورد الصون ونقول يك لوحة يوم ركيب تجنعس يقتل المعطي رين أذل وجوه لعه وحنا قب قد إنسي دقدقة لو حجيو حيصد هالكاسي لقونا صوت دبارة نبض روش كيا صدق كل قب قد أمريكا كي إيران إن دبوا بالعمل وده حجيو ده نبض سوى كدقة إن ورع صوب أي وحيل وجسند دونان دقلها الدنيا شيرها أو أهودن قب بدون شتال كقطة دل كإيران يا سوونا الشقي إنه سوى نجوى العسين هاي قرار كحيس ده يضع فيان كامل الترجة وشينه أم رويترز الشقي أنا ديك سج حج عيت هاي مد عن مصلحة أيسن كتشرين وزير كريم هاد بدأ ذلك تركيا حكان فيدان أي سوونا أوروبا غير مريكان كي إيران إنه يجوتشيان ويرادع عصب وأيدبوا قلابتان ميسك وده حجودك وسارد داري ما هاد بدأ السعودية أي سوونا كلكوبا قدي دكتين تحرض إن وده حجود عصب لوجود حد حديو أو أي قرودين كي يهين باكستان يا قطر
1: وما سنتي اللي بان عبد الور سمع يوكاسيا هاو استوديو الا فديو حو فافاهين ديراده نغسينيي دونالد ترامب وشاغي ان مريكان كاو عاو سي درن او ويراري دونو اما او دوقين دونو ايران كنا غوديي ان او لو ريغ دونو جزيره خرق او جزيره اد مهم او دلكاسي ايران اسلا وراركاس ترامب ين كو غودا جيرنايه مدخينه مريكان ك دونالد ترامب وحو شاغي ان او كهلو سعر بررك كدي مركي تروينك رسمي قاه اي موجيين ان هير كاس عير بررك او سرا ووكا عاي مريكنكا كدي مدو سدح سناء تاني ايا هرسي داي عذادس و ترامب كلاكو الميود دوينها مريكنكا غارهان بهدا قناع ستادا واتن فادمو معلابو كر او فافاهينيس
3: تروين كانوا عيسو سارتي هاي أدى تراقوب كاشقادة بشي مي أي موجيه إن قيمها وكردي بقول كيبا أفر لبيع اللبا همارك الله إيغا لبيه طبان كيب لودي كهريي هيركا كرور كوها بقول كيبا سدح لبيع زداد بشي أبريل وحا هرسي داي كرور كا قراشات كتمرتا كدب دقال كا همريكن كي إسرائيل أي كوقادين إيران وان جعلهاي تروينكو آد باي وفيعنايين مؤكتهاي وحاان رونتي جعلهاي وحاان جعلهاي سعر بررك يو ترام كشيغا أقل كعاد هسيشي وحاو بلان قادين قيمها كرو كعاي و هاس و سو دهي دونو سي دك دك أهمر كدقال كاه لغول جرو إيران و دمادو مرايكن كي إيران ايا مالمهان دنبه مركلا إسوي دارس داي ورر رو ترام ايا مركي دنبه وشيغ ورغيس كاه نيويورك بوست إن هذا اللذي ساسي قل دلو فسري إساغو شيغين و لجيدين و كفرح سيهين سعر بررقو آنو كسرين انتي لفليي waxaan jeclahay tirooyinka sicir bararka sababtoo ah waxaan ka hadlayo ayuu Trump u sheegay New York Post tirooyinku waxay noqon doonaan kuwo aad u wanaagsan sababtoo ah waxa muuqata ayaa ah in inkastoo aan ku jirno dagaal haddana tirooyinku ay aad uga hooseeyaan sidii la filayay marka aan ka baxnaa dagaalkaasi tirooyinku waxay gaari doonaan heer ka hooseeya xitaa kuwii ay ahaayeen kor inta aanu dagaalku bilaaban ayaa hadalkiisa inta raaciyay faallooyinkiisi hore uu kaga jawaabayay xogtii ugu dambeysay sicir bararka madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay habeenkii fuliyay

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الجمعة 12 من حزيران يونيو، وفي عناوينها: انطلاق صافرة بداية أكبر وأطول دورة في تاريخ كأس العالم بعد افتتاح مكسيكي مبهر، وبعد أن توعدها بمصير مشابه لفنزويلا والاستيلاء على جزيرة خرج، ترامب يعلن إلغاء قصف المساء على إيران ومؤشرات اتفاق قريب، وطهران تشكك وتؤكد الإغلاق الكامل لمضيق هرمز حتى أشعار آخر. وجوزيف عون يتمسك بالمفاوضات ويحذر من جر لبنان إلى حروب الآخرين. وزعيم المعارضة الفيدرالية يستبعد إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة، وألبانيزي يتعهد بوقوف العمال بوجه الأحزاب اليمينية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. انطلقت اليوم منافسات كأس العالم 2026 بالمواجهة الافتتاحية التي جمعت المكسيك إحدى الدول المضيفة الثلاث وجنوب أفريقيا على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تستمر نحو 6 أسابيع وتختتم بالمباراة النهائية في ولاية نيوجيرسي في 19

0: من تموز يوليو، وخيمت الموسيقى والمغنية شاكيرا على مراسم افتتاح المونديال على ملعب أستيكا الأسطوري، ومهدت لمباراة الافتتاح التي جمعت المكسيك وجنوب أفريقيا في أجواء انطلاق البطولة. دعا لاعب المنتخب الأمريكي السابق كوبي جونز الجماهير واللاعبين إلى الاستمتاع بتجربة كأس العالم والاستفادة من الأجواء الاستثنائية.
1: It all goes so fast, faster than you think. It's difficult, you know, as soon as those games start, you know, but you want to have a shared experience and understand that all of those people that are there with you in the locker room, you know, at the hotel, you're going to have a shared experience for life. You'll be talking with each other for life about moments like this.
0: ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تحقق البطولة عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، بيد أن البطولة واجهت انتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وتشديد إجراءات الهجرة الأمريكية. من جانبه دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن تنظيم البطولة، مؤكدا طرح عدد محدود من التذاكر بأسعار مخفضة استجابة للانتقادات.
2: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much, much, much higher prices. And where would the money go then? Well, to those who organize secondary market or black market activities and not to football.
0: وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن ضربات عسكرية كان قد توعد بتوجيهها إلى إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد مع طهران. وقال ترامب إن المناقشات رفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وإن الضربات التي كانت مقررة ألغيت بعد التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن القضايا العالقة. وتراوح مواقف ترامب منذ أسابيع بين إعلان قرب التوصل إلى اتفاق وتهديد إيران، متهما طهران حتى يوم الخميس بالمماطلة والاستخفاف بالعقول. وقبل ساعات توعد ترامب بتوجيه ضربات شديدة ليلة الخميس بتوقيت واشنطن والاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز، وفي مقدمتها جزيرة خرج التي تمر عبرها غالبية صادرات النفط الإيراني والسيطرة على هذا القطاع مثل ما فعل مع فنزويلا.
3: Bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any anti, they have nothing. I mean, they may get lucky with a shoulder weapon or something, but for the most part, you know, they have no defense.
4: What did the representative say in your phone call?
3: They're finished. Excuse me. They're finished. But the papers, the media refuses to write it. They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to, we could put a small group of soldiers and take over the whole place.
0: هذا وقال ترامب لفوكس نيوز أن إيران فقدت معظم قدراتها الدفاعية، لكنه أكد أنه ما زال يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثالث على التوالي، بعدما أسقطت طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان ضمن عمليات الحصار البحري المفروض على إيران. في المقابل اعتبرت طهران أن وقف إطلاق النار القائم منذ شهرين لم يعد له معنى عملي، محملة واشنطن مسؤولية ما وصفته بالعواقب الخطيرة للتصعيد. هذا وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. وفي لبنان، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، مؤكدا أن لبنان دولة ذات سيادة ترفض أن تملى عليها أن تملي عليها أي جهة خارجية قراراتها. وقال عون في مقابلة مع وكالة رويترز أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، وشدد على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع، معتبرا أن استمرار حزب الله في حالة حرب سيلحق الضرر بالمجتمع الذي يقول أنه يدافع عنه. ميدانيا تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وأدت إحدى الضربات في بلدة العباسية بقضاء صور إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة مشغرة في البقاع الغربي. وفي المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات ضد حزب الله مستمرة، داعيا اللبنانيين إلى الانضمام إلى ما وصفها بحرب إسرائيل ضد الحزب، ومعتبرا أن لبنان أصبح رهينة بيده.
5: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: انتقد رئيس الوزراء أنطوني البانيزي ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة، وسيواصل العمل على إيجاد ثلاث حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
6: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems but importantly coming up with solutions.
0: من جهته أكد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أن المعارضة لن تبرم صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل واقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
7: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد بعض الولايات أظهرت تقدما كبيرا لحزب أمة واحدة على حساب الائتلاف المعارض، وتقدمه أيضا في بعض الحالات على حزب العمال الحاكم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، بيرث أمطار متفرقة 17، داروين غائم جزئيا 33، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا كذلك، ودرجة الحرارة فيها 20 درجة. وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
8: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
9: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

0: Good morning, Australia.
1: Good morning, Australia. صباحك خير سناء. صباح الخير للزميل محمد الغزي من غرفة الأخبار. صباح الهدنة ونتمنى أن تدوم وتكون مستدامة. قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكاميرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: صباحكم مبروك أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. طلقت السافرة، ترى احنا مش أول ناس جايين على SBS، يعني SBS
1: عجقة
0: يعني فريق SBS سبورت كله متواجد، يعني كأنه يعني في النهار، يعني
1: صحيح.
0: في منتصف النهار. خلينا نصبح عليكم الصبيحة يوم الجمعة في 12 من شهر يونيو حزيران 2026. معكم هذا الصباح ومن برنامج Good Morning Australia اللي انطلق من السادسة ومستمر معاكم إلى التاسعة صباحا. أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا طوق الهندي، ويعني مع صفارة المواجهة الأولى بالملعب سناء، على ما يبدو صفارة التهدئة ووقف الهجمات والاتفاق بين واشنطن وطهران أطلقت. الرئيس الأمريكي يلغي الضربات المقررة على إيران بصفته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال الاتفاق قبله الجميع، ولكن بحسب وكالة فارس حتى اللحظة إيران لم توافق على أي وثيقة تفاهم خطية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحصار البحري سيستمر حتى إتمام الاتفاق بشكل كامل.
0: بالفعل بيترا يبدو أنه حتكون هناك مفاوضات وشيكة وأمل وشيك جدا، كيف ما قال ترامب، يعني على مطلع الأسبوع رح نسمع إن شاء الله أخبار صارة. طبعا كل القلوب وكل المشاهدات بالنسبة لمحبي وغير محبي كرة القدم كلهم راحوا على مكسيكو اليوم وشافوا أكيد الشاكيرا وافتتاح جميل جدا في مكسيكو، يعني في كأس عالم يبدو أنه هو الأكبر وكما يصفه البعض الأفضل. حنشوف الكثير،
1: الأفضل بدنا ننطر للآخر، الأكبر أكيد
0: الأفضل بتدينا من انتقادات من الأول، بس هذا ما يقال خصوصا اليوم بعد هذا، بعد حفل الافتتاح هذا وشاكيرا.
1: ولكن أول كأس عالم رح يكون فيه ثلاث افتتاحات غدا وأيضا بعد غد.
0: بالفعل.
1: مباراة سناء خلينا نقول لهم تابعوا هلأ على SBS On Demand المباراة الأولى يلي عم تجمع مكسيكو وساوث أفريكا مجانا، وأنا فاتحة SBS On Demand هلأ على تليفوني، تقدروا تابعوا كل المباريات مجانا. سننطلق إلى بغداد بعد قليل، والتحية اليوم لبغداد، بغداد والشعراء.

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم المذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال، تباع التذاكر الآن.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
10: وأنا منال العاني
9: ونحن بانتظار مكالماتكم.
11: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لسبياس
9: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
10: قبل ما ننطلق إلى بغداد، الحكمة الصباحية معك سناء.
12: الحكمة اليوم لبيلي رجل ستيديمز البطل الحقيقي لا يقاس فقط بعدد انتصاراته، بل بطريقة تعامله مع الآخرين وتقبله لزملائه وخصومه.
3: من مراسلينا،
12: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيبة
10: وأنا بترا طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
13: يسعد صباحكم فترة وسناء، أحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
10: يعني صباح النور. هلا يا أشرف، يعني رغم إعلان التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويعني إعلان الرئيس الأمريكي وقف الضربة التي كانت مقررة، إلا أن الفصائل العراقية تهدد بضرب المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على خلفية المواجهات التي كانت يعني ترتفع على وتيرة عالية، هل سيغير مسار التهدئة يعني ردة فعل الفصائل العراقية، وكيف سيتفاعل مع هذا الواقع الجديد؟
13: يعني هو ربما فترة ينعكس إيجابا على قضية التهدئة، يعني قضية وقف إطلاق النار، ولكن على وقع القصف المتبادل ما بين طهران وتل أبيب من جهة وإيران من جهة أخرى. أعلنت فصائل تنضوي تحت عنوان وحدة ميادين المقاومة، أعلنت موقف سريع ضد الوجود الأمريكي وأيضا الإسرائيلي. كتائب حزب الله في العراق هددت باستهداف كل المصالح الأمريكية داخل البلاد وفي المنطقة. طبعا هذه الرسالة يمكن القول فترة بأنها تقرأ كمحاولة للتأثير في ميزان القوى، وأيضا ربما تتجاوز حدود الوعيد اللفظي. أيضا حركة النجباء من جانبها اتهمت واشنطن بانتهاك سيادة العراق من خلال طلعات جوية متواصلة، وأيضا استهداف الجانب الإيراني من خلال استغلال الأجواء العراقية من دون وجود موقف من قبل الحكومة العراقية على هذه الخروق الجوية. بالإضافة إلى أن حركة النجباء أيضا اتهمت الجانب الأمريكي بالتدخل سياسيا وأمنيا واقتصاديا في يعني الشؤون الداخلية العراقية، وعدم الالتزام أيضا بجدول الانسحاب المتفق عليه في يعني ما بين بغداد وواشنطن. طبعا هذا التصريح يحمل تهديد واضح وظني بأن الأصابع لا تزال على الزناد وهي بانتظار الضوء الأخضر ربما بغض النظر عن كلفة التداعيات، علما بأن الكثير من المراقبين يعتقدون فترة بأن مشاركة الفصائل العراقية في يعني في هذا التصعيد الأخير ربما له تبعات على الحكومة العراقية. طبعا بالمقابل يعني تلتزم الحكومة الصمت حيال هذا يعني هذه المواقف، وهي تدرك حساسية انخراط الفصائل في أي مواجهة إقليمية، وهذا الأمر ربما يترتب عليه يعني تبعات كثيرة. تخشى بغداد أن يعني حتى الآن أن تطالها شظايا الصراع المفتوح، الحرب الدائرة فترة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تضع العراق مجددا في عين العاصفة. هنالك رسائل من بعض الفصائل العراقية أبرزها النجباء وأيضا كتائب حزب الله تعيد شعار وحدة الساحات إلى واجهة الحسابات الإقليمية من جديد.
12: نعم أشرف، قلت شظايا الصراع المفتوح، ما أبرز الرسائل التي حملها اليوم الموقف العراقي بإدانة استهداف الأردن والبحرين والكويت؟ وكيف

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: وزارة الخارجية العراقية أعربت فيها عن إدانتها للهجمات التي تعرضت لها أراضي كل من الأردن وأيضا البحرين بالإضافة إلى الكويت. أعربت أيضا عن أسفها لاستئناف التصعيد في المنطقة وما قد يترتب على هذا الموضوع من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين بحسب البيان. يعني تؤكد الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية بأن المرحلة الحالية تتطلب يعني لغة الحوار والحكمة وأيضا تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوترات. أيضا دعت وزارة الخارجية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. ربما هي يعني في هذه النقطة تحديدا هنالك رسالة خارجية بالإضافة إلى رسالة إلى الداخل وتحديدا إلى الفصائل العراقية بضبط النفس وأيضا توحيد الجهود لإنهاء حالة الحرب والتصعيد والعمل على اعتماد يعني السبل الدبلوماسية والحلول السياسية لمعالجة الأزمات القائمة وخصوصا فيما يتعلق بالصراع الدائر ما بين واشنطن وطهران. أيضا وزارة الخارجية العراقية أكدت أن استقرار الدول العربية والدول المجاورة يمثل جزء مهم من استقرار العراق وأمن الوطني، وهذا الموقف طبعا يشير بطبيعة الحال إلى أن عدم استقرار المنطقة يؤثر على استقرار العراق بشكل يعني ضمني وبشكل واضح وصريح، وهذا الأمر يستوجب بحسب وزارة الخارجية العراقية يستوجب الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية ما بين دول المنطقة بالإضافة إلى الحفاظ على المصالح المشتركة التي تخدم شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.
4: إلى أسود الرافدين، إلى المنتخب العراقي الذي يعود إلى أرض كأس العالم بعد غياب طويل، حامل معه إرث كروي، هو الذي توج بلقب كأس آسيا لعام 2007. كيف يتابع العراقيون هذا العرس الكروي؟ كيف عم يواكبوا منتخبنا العراقي؟ كيف أجواء العراق بهاللحظات؟ يعني مخبرني أنت كمان كيف القلب عم يدق لأسود الرافدين.
3: يعني هناك شغف كبير لدى الشارع العراقي وأنا منهم بالتأكيد.
4: طبعا
3: المباراة المنتخب العراقي لمنتخب أسود الرافدين بملاقاة نظيرة النرويجي في المباراة الأولى.
4: نعم.
3: التطلعات والأمنيات هي كبيرة لدى الشارع العراقي خصوصا في المباراة الأولى، المباراة الودية التي يعني أقيمت بين المنتخب والمنتخب الإسباني، وكانت النتيجة إيجابية للمنتخب العراقي بخروجه بالتعادل مع المنتخب الإسباني، ولكن المباراة الثانية خسر فيها المنتخب العراقي مع نظير البنزويلي بهدفين مقابل لا شيء. هذه المباراة يعني أضعفت من حظوظ المنتخب العراقي. البعض يعتقد بأن مشاركة المنتخب العراقي والعودة إلى يعني المشاركة في كأس العالم لكرة القدم هي بحد ذاته هو منجز للكرة العراقية، ولكن التطلعات تكبر كلما يعني تبدأ مرحلة أو يبدأ مشوار هذه التصفيات خصوصا في المباراة الأولى، يتطلعون إلى تحقيق نتيجة يعني المهم لا تكون سلبية على الأقل. نعم. مع المنتخب الفرنسي أو المنتخب السنغالي، ولكن الكل يعلم بأن المنتخب الفرنسي هو منتخب قوي جدا ولا أحد يعول على الانتصار على المنتخب الفرنسي رغم الإمكانيات الكثيرة، ولكن بطبيعة الحال يتمنى الشارع العراقي أن تكون هنالك بصمة للمنتخب العراقي وهذه البصمة طبعا تكون لافتة. بالتالي أمنيات كثيرة للمنتخب العراقي وهكذا للمنتخبات العربية وأيضا المنتخبات الأخرى. الحظوظ موجودة لكل المنتخبات ولكن لكل مجتهد النصيب كما يقال.
5: صحيح صحيح، وممكن أن نرى مفاجآت أشرف أني ما لا، وحنقول في ذلك اليوم كلنا العراق. نعم أشرف العزاوي من بغداد.

0: مراسلنا من بغداد، شكرا لك. أكيد إعادة استماع لجميع مراسلينا بالعواصم العربية وغير العربية تجدونها على موقعنا الإلكتروني.
1: شكرا من القلب لك أشرف، ونعود إلى غرفة الأخبار والزميل محمد الغزي.
2: SBS A World of Difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع Good Morning Australia.
0: نعم مستمعينا، ثواني وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لسماع موجز للأنباء مع الزميل محمد الغزي. بترا، هل محمد جاهز؟
1: محمد الكلمة لك، ورح تكون الشارة من عنا، تفضل.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. في أحدث تطور في الصراع الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل التوصل إلى تسوية رائعة على حد وصفه مع إيران، وذكر إمكانية التوقيع على اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق. وقال ترامب أيضا أن مضيق هرمز سيجري فتحه فور توقيع مذكرة التفاهم، وأن عملية جزيرة خرج لم تعد مطروحة، كما أشار إلى أنه لن يتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن نائبه جيدي فانس سيكون حاضرا للتوقيع عليه في أوروبا. 22 دولة بينها استراليا تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وبريطانيا واستراليا وكندا تطلق صندوقا جديدا للسلام بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحزب الخضر يطالب بسحب مشروع الحكومة لإصلاح الـ NDIS بعد انتقادات واسعة خلال تحقيق برلماني. وأخيرا الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، ويشدد على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: تعرفوا على قضايا الأبوروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
5: اجعلوا من sbs.com

0: sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
1: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
3: شوكت يعني أخذت الصدمة.
1: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: في صفحة معنوية.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم 12 حزيران يونيو بدء العرس الكروي. ونبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21، طقس غائم جزئيا و19 درجة، مشمس في بريسبن و23 درجة، أمطار غربا في بيرث و17 درجة، 24 بأديليد، وطقس غائم جزئيا مشمس بالعاصمة كامبرا و17 درجة. هوبارت طقس غائم جزئيا و15 درجة لليوم. نختم جولة مع داروين و33 درجة بداروين، وطقس غائم إلى مشمس.

0: يعني موسيقى في وقتها، موسيقى الرياضة وبداية كأس العالم المونديال اللي بنترقبه كل 4 سنين. أكيد حنحكي عن الافتتاح على مدى 3 ساعات، وحنحكي على كثير أشياء صارت اليوم منها المكسيك، لكن خلينا نبتدي من أستراليا بالمونديال. قبل 3 أيام من افتتاح مشوار أستراليا في كأس العالم أمام تركيا، تثار مخاوف بشأن جهوزية المهاجم محمد توري بعد غيابه عن تدريبات منتخب سوكروز أستراليا. وكان من المتوقع أن يقود اللاعب البالغ من العمر 22 عام خط هجوم المنتخب الأسترالي في المباراة الافتتاحية التي ستقام هذا الأسبوع في فانكوفر. في المقابل قال مدافع المنتخب الأسترالي جودي بوس إنه مع اقتراب موعد المباراة أصبح اللاعبون أكثر تركيزا من الناحية الذهنية على المهمة التي تنتظرهم. طبعا Good luck Australia، أكيد راح نشوف الماتش وحنشوفه على SBS On Demand ومجانا.
1: مجانا الميت ماتش 104 مباريات بتشوفون مجانا مع الإعادة، مع حتى يعني الملخصات إلى أبرز عناوين الصحف. والعنوان الأول والعريض يلي يمكن ما نتوقف عنده كتير هو هذه التهدئة.
0: نعم بيترا، خلينا نسمع تهدئة من عندك، من الصحف من The Australian، وبعدين نرجع للأمور الأسترالية والشؤون الأسترالية.
1: طبعا رح نتوقف مفصلا مع العنوان مع الزميل محمد الغزي بأبرز خبر دولي، ولكن صحيفة The Australian خصصت العنوان الأول بالصفحة الرئيسية مع يعني بارقة أمل. يعني قبل كان العد العكسي، الضربة كانت مقررة أن تكون مساء امبارح. Great settlement Iran deal approved will be signed in days، والتفاصيل بعد قليل. ماذا اخترتي من صحف الفيرفاكس؟
0: خلينا أول حاجة، كان في analysis على One Nation، على حزب أمة واحدة. Why One Nation can win the next federal election؟ لماذا يمكن أن يفوز حزب أمة واحدة بالانتخابات الفيدرالية المقبلة؟ يتناول المقال، وهنا أقرأ من صحف الفيرفاكس،

0: يتناول المقال التحول الكبير الذي تشهده السياسة الأسترالية مع صعود حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسون، يجادل بأن ما كان يعتبر سابقا احتمال مستبعد يا بيترا أصبح الآن سيناريو يناقش المحللون السياسيون وبجدية. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم غير مسبوق للحزب على حساب كل من حزب العمال والحزب المحافظ التقليدي. يشير كذلك المقال أن نجاح الحزب لا يعتمد فقط على زيادة شعبيته كيف ما يقول البعض، بل على حالة الإحباط المتزايدة لدى الناخب الأسترالي من الأحزاب الكبرى. الكثير من الأستراليين يشعرون بأن قضايا مرتبطة بتكاليف المعيشة، إسكان، هجرة، خدمات عامة لم تعالج بالشكل الكافي، ما يدفعهم أو بل ما دفعهم للبحث عن بديل سياسي خارج المنظومة التقليدية.
1: سنأرح انتقل إلى عنوان آخر من صحف نيوز كورب: Renewables and Green Spending Drag Down Productivity. إذن لجنة الإنتاجية اليوم تحذر من هذا التحول إلى الطاقة المتجددة الذي ساهم بتراجع الإنتاجية الأسترالية، ويلي تأثرت جزئيا بالاستثمارات الضخمة بمشاريع الطاقة المتجددة يلي هدفت إلى استبدال محطات الفحم يلي وصلت لنهاية عمرة التشغيلي. نائب رئيس اللجنة أليكس روبسون قال إن الاستثمارات كانت ضرورية ولكنها أدت مؤقتا إلى انخفاض الإنتاجية بسبب الفجوة الزمنية بين بناء مشاريع الطاقة الجديدة ووصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
0: نعود إلى صحف الفيرفاكس، يعني أول عنوان وقبل عنوان الدولي كان The map that exposes Sydney's bloody two-year gang war، الخريطة التي تكشف حرب العصابات الدامية في سيدني خلال عامين، يعني عنوان هذا الصباح بيترا بالبند العريض. يرصد المقال تصاعد الصراع العنيف بين شبكات الجريمة المنظمة في سيدني خلال العامين الماضيين من خلال خريطة توضح مواقع جرائم القتل وإطلاق النار وعمليات الخطف والهجمات المرتبطة بالحرب الدائرة بين مجموعات إجرامية متنافسة. وتشير الخريطة إلى أن العنف لم يعد محصورا في مناطق محددة بل امتد، وانت لو تشوفي بيترا الخريطة يعني بتبين كل شيء، بل امتد إلى أجزاء واسعة من المدينة في خصوصا غرب وجنوب غرب سيدني. يشرح التقرير أن النزاع يتمحور بصورة رئيسية حول شبكة عالم الدين الإجرامية ومجموعة منافسة أبرزها ما يعرف باسم كوكونات كارتل، مع مشاركة عناصر وشبكات أخرى في بعض الهجمات. وتخشى الشرطة من أن يؤدي استمرار الثأر المتبادل إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء مع تزايد الجرأة في تنفيذ هجمات داخل أحياء سكنية وأماكن عامة. وهنا أقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد.
1: رح أختم فقط مع هذا العنوان التحليلي المطول، بركي منوقف عنده تباعا: الأحرار اليوم بين مطرقة المستقلين وسندان أمة واحدة. إلى غرفة الأخبار وأبرز خبر دولي، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: Knock knock, Capital One Bank guy.
3: Wow, Charles Barkley?
2: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
3: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week.
2: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
3: Anything for a neighbor.
2: Can I try the cash phrase?
3: Sure, take it for a spin.
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
4: Terms apply. Visit capital1.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be.

0: For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
4: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
3: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: ومن الهجرة إلى أبرز الأخبار الدولية والخبر الدولي دائما مع الزميل محمد الغسي من غرفة الأخبار. ما أبرز خبر اليوم؟
6: مرحبا بك سناء، مرحبا بترا. التصريحات المتوالية للرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن المفاوضات مع إسرائيل وتمسكه بمسار المفاوضات رغم الضغوط الإيرانية، وهذه المرة بعد مقابلته مع CNN ثم رويترز. هذه المرة يلتقي بوفد من الصحفيين ويكرر ذات العبارات برفضه أن تكون لبنان ساحة لحروب الآخرين. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، وأكد أن لبنان دولة ذات سيادة ولا يقبل أن تملي عليها أي جهة خارجية قراراتها. جاءت هذه المواقف بعد أيام من انتقاداته تصريحات إيرانية اعتبرها تدخلا في الشأن اللبناني، وتأكيدا على أن القرار اللبناني يجب أن يبقى بيد الدولة اللبنانية. في مقابلة مع رويترز شدد

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين والأسرى.
6: شكرا من القلب لك محمد، بانتظارك بنشر إخبارية مفصلة من SBS موطن كأس العالم. كيف ينطلق هذا العرس الكروي؟ علاء تميمي يلتقي الصحفي المتخصص بشؤون الرياضية رافق العقابي.
7: مونديال 2026، جولة مع أحداث كأس العالم.
8: المحلل الرياضي رافق العقابي كبنا كل يوم بمعلومات جديدة ومواضيع جديدة حول كأس العالم. فأهلا وسهلا بك كابتن رافق.
9: أهلا وسهلا سيد علاء، وأهلا وسهلا جميع مستمعي دعاتنا الحبيبة لسياس.
8: كابتن رافق، طبعا تنطلق النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بمشاركة 48 دولة بينها 8 منتخبات عربية. وطبعا كابتن رافق أكيد هذه المواضيع ورح تكون شيقة مع هذه التفاصيل، خبرنا عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث الكروي المهم.
9: تكلم عن التنظيم أولا، هناك يعني كلام كثير عن التنظيم، انه اللي في هناك التنظيم يعني ما ذاك بالمستوى. كون البطوله في ثلاث دول ايضا هو مكلف جدا بالنسبه للجماهير وللصحفيين، ايضا حيث التنقل ما بين الدول سيكون التنقل مرهق مع صعوبه الحصول على تاشيره الدخول الى الولايات المتحده، البعض لم يتم منحهم، والبعض الاخر من الصحفيين تم تزويده بتاشيره دخول واحده، وما يعني انه مجرد ذهاب الى المكسيك او كندا فلن يكون بمقدور العوده مجددا الى الولايات المتحده. كذلك الارتفاع الكبير في اسعار الفنادق، ربما هذه النسخه من اسوا النسخ التنظيميه. شاهدنا احتجاز قائد المنتخب العراقي اللاعب ايمن حسين مده 7 ساعات، تفتيش موبايله، كذلك منع مصور المنتخب العراقي من دخول الأراضي الأمريكية، ومن ثم قرار برجع إلى العراق بعد حجز 12 ساعة، علما أنه قد تم منعه الفيزس مسبقا. كذلك تم منع 15 عضو من أعضاء الاتحاد الإيراني بينهم رئيس الاتحاد من الدخول الأراضي الأمريكية. أيضا هناك سحب للتذاكر الخاصة بالجمهور الإيراني وحجبها وعدم توفيرها للجمهور الإيراني، الأمر الذي سيحرم إيران من جمهورها. أحد الحكام الذين تم دعوتهم للمونديال لم يستطع الحصول على التأشيرة هو الصومالي عمر عبد القادر، أحد الحكام الأفارقة المتميزين. كان هناك تراشق بالنيران قرب معسكر المنتخب الإنجليزي في كانساس، وهناك 9 مصابين، وجود ثعابين في تدريبات المنتخب السويسري، رداءة أرضية تدريبات المنتخب الياباني، زلزال حدث في كوبا وكان قريبا من سواحل فلوريدا. الصحافة الإنجليزية انتقدت البطولة وقالت كأس عالم فوضوية، أنه لا يجب للدولة المستضيفة أن تمنع الإعلاميين من دخول أراضيها. التوقيت السيء لاختيار أوقات المباريات حسب توقيت أمريكا، تصور أن هناك مباراة ستجري في مدينة يوستن ظهرا ودرجات الحرارة هناك فوق 40 درجة. يعني كل هذه الملابسات والبطولة لم تبدأ بعد، أعتقد هناك المزيد من التخبطات والفوضى الإدارية ستظهر لاحقا. نقطة مهمة حب نشير لها، نحن نرى تغطيات إعلامية متميزة من قبل بعض القنوات التلفزيونية، هي تغطيات رائعة جدا، ولهذا البطولة ستكون ناجحة إعلاميا وفاشلة تنظيميا.
8: طيب يعني خلينا ننتقل لموضوع آخر كابتن رافق، يعني الكل يتطلع إلى لحظة الافتتاح الكبيرة، وأكيد يعني الأنظار تتوجه إلى الشاشات في تلك اللحظات. خلينا نتكلم هيك، شو عندك معلومات عن حفل الافتتاح الخاص بالمونديال؟
9: طبعا هناك ستكون هناك 3 حفلات لافتتاح البطولة في الدول الثلاث المضيفة تحديدا في مدن مكسيكو سيتي، تورنتو، لوس أنجلوس. أولى الحفلات ستكون يوم 11 في مكسيكو سيتي، أنا أقول يعني 11 بتوقيت المكسيك، أنه يكون إحنا 12 بسيدني، لأن الافتتاح الحفل الافتتاحي حيكون الساعة 3:30 الفجر يوم 12 بتوقيت سيدني. الحفل الافتتاح حيكون قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، سيشارك بعض الفنانين منهم أليخاندرو فرنانديز، بليندا، داني أوشن وغيرهم. يعني الحفل يستمر لمدة 90 دقيقة. الحفل الثاني سيقام في مدينة لوس أنجلوس يوم 12، وذلك قبل مباراة أمريكا والبارغواي على ملعب لوس أنجلوس، يشارك عدد من الفنانين منهم كاتي بيري، فيوتشر، وأنيتا وغيرهم. وستستضيف مدينة تورنتو الحفل

0: ثالث يوم ايضا 12 قبل المباراه كندا والبوسنه والهرسك شارك فيه ايضا نجوم الموسيقى ألانس موريس نورا فتحي وغيرهم. بالمناسبه هناك احتفالات ضخمه ستبدا تقريبا من اليوم الذي يسبق حفل الافتتاح. هناك حفل موسيقي مباشر هو الاول من نوعه في الدول الثلاث المنظمه. ستستضيف مدينه تورنتو الكنديه اول حفل للعد التنازلي بمشاركه طبعا المطرب الكبير براين ادمز ونورا فتحي وسان جوي وغيرهم.
1: كابتن رافق، دائما ايضا المباراه الافتتاحيه تخطف الانظار ومن خلالها الناس بتقيم منتخبات الدول. خبرنا عن افتتاح البطوله في مباراتها في ملعب الازتيكا في مكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب افريقيا، حدثنا عن تفاصيلها.
0: اكيد هذه المباراه ستقام بين المنتخب المكسيكي وجنوب افريقيا مثل ما ذكرت انت حضرتك في ملعب الازتيكا في العاصمه مكسيكو سيتي، ستكون في الخامسه صباحا بتوقيت سيدني. هي مباراه اعاده لحفل افتتاح مونديال جنوب افريقيا 2010 انتهى بالتعادل بهدف في ذلك الوقت. الفريقان يلعبان في المجموعه الاولى برفقه كوريا الجنوبيه والتشيك. طبعا المنتخب المكسيكي يصحب جمهور كبير جدا ويقوده حارس المرمى اوتشو الذي شارك للمره السادسه في المونديال، ايضا يضم في الصفوف بعض اللاعبين منهم خيمينيز وغيره، ايضا يقوده مدرب كبير هو اجيري سبق ان لعب في مونديال المكسيك 1986. الفريق المكسيكي من خلال جميع مشاركته هو يتاهل للدور التالي لكن لم يسبق له ان تاهل الى المربع الذهبي. أما منتخب جنوب أفريقيا ويطلق عليه البافانا فانا، البافانا بافانا بمعنى الأولاد، يدرب المدرب البلجيكي بوس. طبعا بوس سبق أن أيضا لعب في كأس العالم 1986، يقود الحارس المتميز ويليامز، هناك لاعبين موكوينا فوستر، أغلب اللاعبين هم مزيج بين ناديين محليين أورلاندو بايرتس وماميلودي سان داونز اللي فاز ببطولة أفريقيا.
1: كابتن، عنينا على منتخباتنا العربية وقلوبنا أيضا مع منتخباتنا العربية، شو عندك تخبرنا عن المباريات الافتتاحية للمنتخبات العربية؟
0: طبعا تستهل المنتخبات العربية مشاركاتها من خلال الجولة الأولى حيث تقابل قطر سويسرا يوم 13 من هذا الشهر في الساعة 5 فجرا طبعا بتوقيت سيدني أنا أتكلم، ضمن منافسات المجموعة الثانية. باليوم التالي المغرب راح تقابل البرازيل في 8 صباحا، تونس أيضا راح تقابل منتخب السويد في 12 ظهرا يوم 15 ضمن منافسات المجموعة الثالثة. في نفس اليوم هناك مصر ستقابل بلجيكا في 5 صباحا لحساب المجموعة السابعة، وتتقي السعودية مع الأوروغواي في اليوم التالي في 8 صباحا ضمن المجموعة الثامنة. وفي اليوم الذي يليه في 17 من حزيران يلعب العراق مع النرويج في 8 صباحا ضمن منافسات المجموعة التاسعة، والجزائر ضد الأرجنتين في 11 صباحا في المجموعة العاشرة، وفي نفس المجموعة تتقي الأردن ضد النمسا في الساعة 2 ظهرا.
1: فيما يتعلق بكرة القدم التي يتم اللعب بها في هذا المونديال، هناك كرة جديدة سيتم استخدامها في هذا المونديال، خبرنا عن تفاصيل هذه الكرة.
0: طبعا هناك كرة جديدة سيتم استخدامها في هذا المونديال يطلق عليها اسم تشيوندا أو الموجات الثلاثية، تطلق خلينا نقول تتطلب شحنات كهربائية، يعني المفروض أنه تشحنها قبل ما تبدأ المباراة. هذه الكرة متطورة تقنيا ويطلق عليها الجاسوسة الصغيرة حيث أنها تخبر الحكام بكل التفاصيل من الممكن كشف حالات التسلل المعقدة، لمس الكرة باليد، إبعاد الكرة عن خط الملعب. طبعا هي مربوطة مع تقنية البار، كل شحنة من الممكن أن تستمر 6 ساعات إلى جانب تصميمها الداخلي المتطور. يتميز تصميم تريوندا الخارجي بنقوش دقيقة تعكس التراث الثقافي للدول المضيفة الثلاث.
1: كابتن رافق، يعني ما شاء الله معلوماتك عميقة وجميلة ومكثفة، خليني الآن أدخل معك عن القوانين الجديدة اللي سيتم تطبيقها في هذا المونديال.
0: أكيد هناك قوانين جديدة، مثلا أنه هناك 5 ثواني لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، في حالة يعني بالنسبة لرميات

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: أمريكية الشمالية خلال فترة البطولة الحرارة من الممكن أن تضعف أداء اللاعبين. بعض المنتخبات تدرس خيارات استثنائية تقضي ببقاء اللاعبين البدلاء داخل غرف الملابس لمتابعة المباريات عبر الشاشات، وذلك بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. وفي حال قرر المدير الفني إجراء تغيير، سيتوجه المدرب المساعد إلى غرفة الملابس لإبلاغ اللاعبين بالخروج وبدء عمليات الإقماء فورا.
4: إذن الكابتن رافق العقاب، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، والجميع يترقب طبعا لحظات افتتاح، ونتمنى التوفيق لكل منتخب باتنا العربية ومنتخب السكروز. طبعا كلنا سمع بانتظارك تحاليلك الرياضية الموضوع. شكرا جزيلا لك مرة أخرى رافق.
3: شكرا لك استاذ على حضورك.
5: شكرا لزميلي علاء التميمي وللصحفي رافق العقابي.
6: من موطن كأس كرة، من موطن كرة القدم وكأس العالم SBS، خليكن معنا، برجعوتنا العديد من الإضاءات بعد الوقفة الإخبارية بتمام الساعة 7.

0: نعم، ننتقل إلى غرفة الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء مع الزميل محمد الغازي. تفضل محمد.
1: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal.

من أس بي أس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: انطلاق صافرة بداية أكبر وأطول دورة في تاريخ كأس العالم بعد افتتاح مكسيكي مبهر، وبعد أن توعدها بمصير مشابه لفنزويلا والاستيلاء على جزيرة خرج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران واتفاق مرتقب في أوروبا، والرئيس اللبناني جوزيف عون يتمسك بالمفاوضات ويحذر من جر لبنان إلى حروب الآخرين، وزعيم المعارضة الفيدرالية يستبعد إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة، والبانيزي يتعهد بوقوف العمال بوجه الأحزاب اليمينية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من أس بي أس عربي. انطلقت اليوم منافسات كأس العالم 2026 بالمواجهة الافتتاحية التي جمعت المكسيك إحدى الدول المضيفة الثلاث وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تستمر نحو 6 أسابيع، وتختتم بالمباراة النهائية في ولاية نيوجيرسي في 19 من تموز يوليو. وخيمت الموسيقى والمغنية شاكرة على مراسم افتتاح مونديال 2026 في كرة القدم على ملعب أستيكا الأسطوري، ومهدت لمباراة الافتتاح. ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تحقق البطولة عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار.

0: دولار، إلا أن البطولة واجهت انتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وتجديد إجراءات الهجرة الأمريكية. من جانبه دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن تنظيم البطولة مؤكدا طرح عدد محدود من التذاكر بأسعار مخفضة استجابة للانتقادات.
1: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much, much, much higher prices. And where would the money go then? Well, to those who organize secondary market or black market activities and not to football.
0: سياسيا وأمنيا وفي أبرز تطور منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع أوروبا فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وقال ترامب إن ما وصفها بمذكرة التفاهم المتينة تحظى بحسب معلوماته بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكدا أن الاتفاق ينص على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأضاف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور توقيع الاتفاق، وأن فكرة السيطرة على جزيرة خرج النفطية لم تعد مطروحة. كما أشار ترامب إلى أنه لن يحضر مراسم التوقيع، لكنه أوضح أن نائبه جيدي فانس سيمثل الولايات المتحدة في تلك المراسم المنتظرة في أوروبا. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية قوية لإيران وتلويحه بالسيطرة على منشآت نفطية استراتيجية بينها جزيرة خرج.
2: But will there be more bombing tonight?
3: Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be a bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any anti. They have nothing. I mean, they may get lucky with a shoulder weapon or something, but for the most part, you know, they have no defense.
4: What did the representative say in your phone
3: they
4: call?
3: They're finished.
4: With them?
3: Excuse me. They're finished. But the papers, the media refuses to write it. They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to, we could put a small group of soldiers and take over the whole place.
0: وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم. وفق ما ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية، ونقلت الوكالة عن بقائي قوله أن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة نشط، لكنه اعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. لكن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن طهران مستعدة للرد إذا نفذت واشنطن تهديداتها العسكرية.
5: The delusional president of the United States has always made these kind of threats. But without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
0: هذا وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى أشعار آخر في خطوة لا تزال تزيد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. في لبنان، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، مؤكدا أن لبنان دولة ذات سيادة ترفض أن تملي عليها أي جهة خارجية قراراتها. وقال عون في مقابلة مع وكالة رويترز أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، مشددا على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات ضد حزب الله

0: مستمرة، داعيا اللبنانيين إلى الانضمام إلى ما وصفه بحرب إسرائيل ضد الحزب.
1: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: انتقد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
2: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems but importantly coming up with solutions.
0: من جهته أكد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أن المعارضة لن تبرم الصفقات الانتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
3: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى أمين مظالم الاتصالات للربع الثاني على التوالي، مع تسجيل أكثر من 14,000 شكوى بين يناير ومارس، وشهدت الفترة زيادة في طلبات التعويض عن الخسائر المالية والدعم في حالات الضائقة، فيما وصلت شكاوى الهاتف المحمول لارتفاع بسبب ضعف التغطية والانقطاعات وتأخر ربط الخدمات. وقالت أمينة المظالم سينيثا جيبرت أن اعتماد الأستراليين المتزايد على الهواتف المحمولة يجعل استمرار هذه المشكلات أمرا غير مقبول بالنسبة لكثيرين.
4: I think the volumes of complaints that we continue to see and the fact that we do see mobile complaints continuing to increase says for a lot of Australians it is unacceptable now. There are obviously steps being taken more broadly by the government to look at things like the universal outdoor mobile obligation to try and plug some of these gaps and give some level of guarantee, but
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، بيرث أمطار متفرقة 17، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything. The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu.
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Why do people want to be at work? To feel heard. Mm-hmm.

0: appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi uplabd karvata hai.
5: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
6: العرب والكرة يعود في موسم جديد, وهذه المرة إلى مونديال 2026, حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة, من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج, محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس, نتعرف إليها, نقترب من جماهيرها, وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
7: صباح الخير, صباح كأس العالم, صباح الطاقة الإيجابية اللي بيحملها كأس العالم. انت مش ملاحظة يعني اليوم الجماعة جينا الصبح؟
8: أنا من الصبح يعني الياريت فينا ننقل لهم بالصوت الصورة بموطن كأس كرة القدم, ما في محل صف سيارة. أنا عادة منجي يعني الباركين كلها حسابنا.
7: يعني كل الجورناليست موجودين, مشكورين اللي بيواكبوكم يعني
8: شو حلو
7: هالمدة, يعني مدة شهر يعني ما بيتفانى واحد فيهم. يعني ممكن ناخد صور عن جد ونحطهم على الموقع الإلكتروني. كيف بتكون الطاقة الساعة 5 الصبح, الساعة 4:30 بSBS؟
8: أول إنجاز لمين اليوم؟ 2-0
7: الإنجاز المكسيك. مبروك مكسيكو على ساوث أفريكا. مكسيك أخذت 3 points, 3 نقاط لحد الآن. يعني الماتش الجاي بترا الساعة 12 ما بين ساوث كوريا وتشيك, هنشوفه على SBS On Demand.
8: على ما يبدو سناء أنه المواجهة على الملعب السياسي والأمن كمان إلى تصعيد, وكأنه صفارة التهدئة انطلقت قبيل صفارة المونديال. أخبار إيجابية, كان التصعيد سيد الموقف. الرئيس الأمريكي ترامب ألغى ضربات المقررة الليلة كان على إيران. الاتفاق قبله الجميع بحسب الجانب الأمريكي, إنما وكالة فارس عن مصدر مطلع تقول إيران لم توافق بعد على أي وثيقة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يعلن أن الحصار البحري الأمريكي سيتواصل حتى إتمام الاتفاق بشكل كامل. محليا كمان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سناء لا يستبعد تمديد خفض ضريبة الوقود نظرا ليعني عدم الاستقرار حتى اللحظة بالمشهد الأمني والسياسي.
7: المشهد السياسي, في كمان مشهد آخر دائما بيترا ممكن أنه يطغى على المشهد السياسي, هو السياسة الناعمة. هون نتحدث عن ثقافة الفن اللي بتعرف عن البلد, خصوصا لما يكون الفنان طفل. هذا اللي حنعرفه من خلال هالإنترفيو اللي وصلتي لطفل كان مشارك في The Voice Kids, وأنا بعتبر أنه ممكن هذا The Voice Kids بيكون أصعب شيء ممكن يمرق به الإنسان.
8: صحيح.
7: لأنه الفنان لما بيروح على برنامج هوات بيكون هو أكبر سنا, ممكن أنه يواجه, ممكن عنده تجربة, لكن كيف بيوماتا عمل هالشي, كيف واجه اللجنة, كيف واجه الكاميرات, هذا اللي حنعرفه منك بيترا لأن أجريتي معه لقاء.
8: يلا

بيو متى وقف على مسرح The Voice Kids هو واليوكليلي وعيش خبرة بالملأ بلا ما يعرف أنه هو وعم بيغني فتح

0: مساحة حلم لكل طفل بلبنان بوقت الصوت الوحيد يلي لازم يسمعوا أطفال لبنان وأطفال العالم هو صوت الموسيقى.
1: وطني يا طفل النادي والزنبة.
2: بدي أقول لهم لأولاد الجنوب أنه أنا بحبهم كتير، وكل غنية للبنان بغنيها بفكر فيهم وهن دايما بقلبي.
0: هالخبرة كيف بيوصفها؟ شو بده يقول عن الوقفة على مسرح الكل فيه رابح لتجربة أهم بكتير من اللقب؟ شو علاقته باليوكليلي؟ ببيت الموسيقى فيه نفس، وكيف سرق قلبنا بصوته وبغميزاته؟ وشو بده يخبرنا عن الشامي؟ من سيدني ومع فرق الوقت أنا بترا طوق الهندي، وصار لازم أقول Good morning فيو، صباح الخير.
3: صباح الخير بترا.
0: وعيتك كتير بكير؟
3: لا معلوم.
0: أنا كتير سعيدة أنك معي على Good morning Australia، وبدي أول شي تخبرني فيو عن لحظة وقوفك على مسرح The Voice Kids لأول مرة، كيف كانت؟ قديش كان قلبك عم بدق؟
4: انه هو شيء ستريسفل لانه المحل كتير كبير، في كتير ناس بدك تغني قدامهم.
0: كنت خايف؟ كنت عتلان هم؟ كنت عم بتفكر انه معقول ما حدا يبرملك من اللجنة ام لا؟ بيو انت بلشت مع الموسيقى، انت الموسيقى هي حياتك، هي نفسك، اي متى عرفت انه صوتك حلو، انه جواتك في صوت لازم يطلع؟
4: بس كان عمري 3 أو 4 سنين، كنت بالحمام وبيي كان عم بيقول لي غني سلا سوا.

0: فيو كان يغني من هو كتير صغير.
1: اسمع اسمع اسمع. غني مثل ما بتغني بالحمام.
0: هو اكتشف موهبته بالحمام.
2: كتير لفتني الغنية يلي نقيتها. ليش نقيتها فيو؟
3: لأنه فيها طلعات ونزلات ولأنه حلوة يعني أوفرول.
2: بتحب التشالنجز؟ يعني أنت بتحب تنقي أغنية مش كتير سهلة؟
3: نعم.
2: فيو في حدا هيك حب يكون معنا بالمقابلة. Are you ready؟
3: نعم.
2: يلا.
3: فيو حبيبي حبيبة للماما. ما رح أقلك أنت موهوب وديفك إشي حلوة. بدي أقول لك خليك عم تحلم، خليك هيك عايش بكتير من الحب. كل شي بتعمله منشوف قدي عم تعمله بحب، هيدا شي ما بيتخبى وهيدا رح يخلي حياتك دايما أحلى وأحلى. أنا بحبك.
4: وقت تصير مشهور ما تنسى أنه أنا كنت غني معك دوزينبوا. أوكي أنا
5: ما تخلي شي بالحياة يوقفك تغني مثل ما أنا كنت وقفك بالبيت تغني. أنا بكون بدي أدرس، بدي روق بعد المدرسة، بدي نام، لأنه حتى لو أنا كنت لك توقف صوتك بيعقد وموهبتك بتعقد.
6: بيو I love you.
7: اللي بيلفتني ببيو أنه ولد موهوب على جميع الأصعدة، الرسم، العزف، الغنى. بيعطي وقت كتير بينسى حاله. أتمنى له كل النجاح وأنا كتير بنبسط أنه هو يكون عم بيحقق حاله.
4: وأنا عن جد كتير بنبسط وقتها بتعلمني كيف حسن صوتي وكيف صير صوتي مثلك حلو. I love you.
6: I love you كتير يا بيو.
8: بيو I love you.
2: We all love you. شو حسيت؟ شو بيعني لك إنه هالعيلة كلها بتأمن فيك؟
3: حلو إنه عندي إنه ناس كل الوقت حولي بيساعدوني بكل الأشياء اللي بيصيروا معي.
2: فيو سمعنا سامر البابا، سمعنا فيدا، سمعنا بيدرو، أندريا، سمعنا كايل، سمعنا جو. قديش أنت محظوظ إنه عيلتك بتآمن بموهبتك وكانت أول حدا بزقف لك.
3: بصير بحبهم بعد أكتر من يجي هلأ أنا بحبهم.
2: مع مين بتحب تغني أكتر شي من البيت؟
3: مع أختي.
2: مع أندريا؟ Deuxième voix.
9: Jesus.

0: شفت بإيدك بيو هيك في آلة كتير خاصة مش الكل بيعرفها. أنت عرفني عن هالآلة بالتحديد وليش نقيتها. عم نحكي عن اليوكليلي.
1: هي الآلة اليوكليلي وهي كأنه جيتار صغيرة فيها 4 أوتار. هي كتير يونيك وصوتها كمان غريب بس حلو.
0: مين عرفك على هيدي الآلة؟ العصفورة قالت لي حدا من العائلة.
1: كان في عمتي هي كان عندها واحدة عطتنا إياها، صرت عم بكتشفها على لوحدة، بالآخر هي علمتني شوي وصرت أعرف دق.
0: بتنبسط إنه اليوكليلي آلة صغيرة بتاخدها معك وين ما رحت، بالكشافة، بالمدرسة، بتحس هيدا الشيء عم بيساعدك تكون عم بتعبر بالموسيقى وين ما كان؟
1: إيه هي كتير يعني بورتبل، يعني بياخدها
0: فيو. بدك تخبرني أنت هلأ عن الشامي، بدك تخبرني عن الشامي as a coach، as someone that believed in you. قديش هيك هالوقت اللي قضيته معه بفريقه أنت ساعدك، علمك حتى أشياء جديدة ما كنت تعرفها؟
1: الشامي بس برم أنا كتير انبسطت لأنه هو كتير مهضوم، وبس كان كوتش تبعي صار عم بيقول لي أشياء كتير مهمين للصوت، لأنه صار عم بيقول لي أشياء مهمين لإلي body language، لأنه أنا بوقف بغني مش أنا بوقف وبحس بالغنية. هو overall كوتش كتير منيح بيسلي.
0: He is fun, huh? He's fun to be with. بدي أرجع معك شوي على لبنان. يعني أنت غنيت وأنت مثلت ومش لحالك أطفال لبنان، كنت عم توقف على خشبة مسرح The Voice Kids بوقت في كتير أطفال ما عم يقدروا يروحوا على المدرسة، تركوا بيوتهم، عايشين حرب، خايفين، عم يسمعوا أصوات ما لازم يسمعوها. قديش عنالك أنه بهيدا الوقت بالتحديد كنت أنت عم تحمل صوت أطفال لبنان وعم تعطي مطرح كله لصوت الموسيقى بدل الحرب؟
1: حلو أنه أنا عم بميز لبنان، يعني أنا هون لأنه لكل ناس لبنان اللي يهمون.
0: شو بتقول لأطفال لبنان، أطفال الجنوب يلي تركوا بيوتهم، يلي مش قادرين يمكن بهيدا الوقت يكونوا عم بيعيشوا طفولة طبيعية، شو بتقلن بيو لكل يلي بعمرك؟
1: أنه أول شي بحبهم وإن شاء الله كل أحلامهم يتحققوا ويطلعوا من هون بسلام.
2: بدي أقلن لأولاد الجنوب أنه أنا بحبهم كتير، وكل غنية للبنان بغنية بفكر فيهم وهن دايما بقلبي.

0: هيك اتمنى دايما تصلي تحت سماك. فيو شفتك بالمسرح الروماني بعمان مع صبية سرقت قلبنا كلنا مع إميليا. خبرني عن هالتور يلي عملتو سوا وخبرني عن إميليا كمان كصديقة.
1: إميليا كتير مهضومة كيوت يعني

0: وفيه أنا بعرف أنه كمان أنت مش بس بتغني بصوتك، أنت بتصلي بصوتك، أنت بترنم بصوتك. خبرني عن هالاختبار، لما ترتل لما ترنم شو بتحس وشو بيفرق عن الغنى أو الوقفة على مسرح The Voice Kids؟
1: أنا أول شيء غنيته هي ترتيلة، وهلأ

0: على مسرح The Voice Kids حسيت عندي أكتر أحساس لأنه كان عندي جول، وهو يعني شيء شعور يعني كتير حلو وغريب.
1: إذا بدي أوقف عند هالكلمة يلي قلتها جول أو هدف، شو الهدف يلي هلأ عبالك تحققه بعد الخروج من The Voice Kids؟
0: عبالي أقوى بالغينة لتصير أحسن وأحسن.
1: فيو، أنا من الأشخاص اللي كتير كتير استمتعت بمرورك وكتير انبسطت بكل مرة شفتك عم بتغني، بس بدي أقولك إنه غميزاتك لحالهم هن موسيقى. قديش الناس هيك صاروا يغنجوا لك هالغميزات على المسرح؟ بآخر حلقتنا شو بدك تقول لكل اللبنانية وكل العالم العربي بأستراليا يلي عم يسمعوك ويلي تابعوك ويلي كانوا فخورين فيك؟
0: أول شي love you من لبنان، مرسي وبحبكم.
1: مرسي وبحبكم، شو حلوين هالكلمتين. بآخر الحلقة بيو بدي أسألك عن الربح وعن الخسارة، هولي كلمتين يمكن إذا بنعرف نقريهم صح، وبفتكر خبرة The Voice Kids ساعدتك ترجع تفهم هالكلمتين صح. شو يعني ربح وشو يعني خسارة بالنسبة لبيو؟
0: إنه هو ربح يعني غنيت منيح وحدا حبني كتير، بس خسارة مش يعني ما غنيت منيح، يعني بعدني غنيت منيح بس يمكن كان في حدا أحسن مني، مش ضروري نكون أحسن شيء كل الوقت.
1: تعتبر بيو أنه الخبرة لحالة هي ربح، الإكسبرينس لحالة هي كانت ربح لألك؟
0: إيه، لأنه على القليل أنا وصلت يعني لهونيك.
1: شو حلو. طيب الأطفال يلي ما قدروا، يلي ما حدا برملون، يلي شفناهن عم يبكوا ما قدروا فهموا مشاعرهم على هالمسرح الكبير والقضوية، شو بتقلن؟
0: بدي أقلن أنه غنوا كتير منيح حتى لو ما برمولن، مثلا كان في كوتشز بطل عندهم محل، وإن شاء الله يحققوا أحلامهم كمان.
1: فيو بعرف إنه رح يكون عندك كتير محطات ورح توقف على كتير مسارح، رح تغني كتير، تحلم كتير، وقالت لك فيدا الماما بتمنى تضلك عم تحلم. أنت شو بك تقول لفيو؟
0: فيك تعمله، هيدا هو الشيء بيشجعني كل الوقت.
1: You can do it. فيو من قلبي أنا بدي أشكرك على هيدا اللقاء، وبدي أقول لك إنه I'm a big fan of you.
0: أنا بدي أشكرك.
1: مرسي من قلبي.
0: Thank you. I love you.
1: I love you.
2: يعني مرسي من قلبنا لك يا بترا ولبيو، وأكيد لمدام فيدا لأنه بحييها أن تعلم ابنها وأنها علمت ابنها إنه القصة مش خسارة وربح، القصة هي مشاركة.
1: شو حلو، شو حلوة هالتجربة. شكرا من قلبنا بيو، وبدأ لك سناء أنه بيو وقف على خشبة المسرح بأكتر وقت صعب بلبنان، بيوم كان لبنان عيش ليلة ظلام قاسية جدا، وقدر تمالك أعصابه وغنى. من هالقصة رح نروح كمان إلى عالم من الحلم، إلى عالم من الحياة أيضا. My father and the Qaddafi، القذافي وبابا، عن شو عم نحكي بعد هذا الموجز الإخباري؟

مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران، ويشير إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وأكد أيضا أن

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: 22 دولة بينها استراليا تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وخبراء العنف الأسري يطالبون بتحقيق علني في وفاة فيرجينيا جوفري، أبرز المتهمات الأمير أندرو وجيفري إبستين. وارتفاع شكاوى الاتصالات في استراليا مع تزايد الأعطال ومشكلات الهاتف المحمول وخسائر المستهلكين. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم، مع أن مشمس كتير بموطن كأس العالم باستديوهاتنا بأس بأس، وشكرا لكل الفريق يلي عم ينقل المشهد بالصوت وبالصورة. أمطار في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21، العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد طقس غائم و19 درجة، 23 في بريسبن وأمطار متفرقة، غربا في بيرث أمطار و17 درجة، أديليد طقس غائم جزئيا و24 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي و17 درجة، 15 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. بتختم جولة مع داروين وشمساتها و33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: فائد من الأخبار الرياضية، لكن خليني أقول لك المكسيك تضرب بثنائية وبداية نارية للمونديال 2026. استهل منتخب المكسيك

0: أحد مستضيفي كأس العالم 2026 مشوار ببطولة بفوز مستحق على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد في مباراة افتتاحية كان بالملعب بيترا 80 ألف متفرج وشهدت ثلاث حالات طرد غير مسبوقة في تاريخ مباريات الافتتاح. وخليني كمان لازم أقول هذا الخبر حتى لو بعيد عن المونديال أنه مورينيو هو الذي أصبح الناخب في طبعا منتخب ريال مدريد. كان كثير من الناس بيتصوروا مين حيكون نيكست مورينيو رجع بعد 13 سنة.
1: سناء من بعد هذه الوقفة رح نمشي ونحلم أنا وياك بالصوت نتابع هذه القصة, هذا الفيلم الوثائقي القذافي وبابا ماي فاذر أند قذافي مع صانعة الأفلام الليبية الأمريكية الحائزة على جوائز جيهان كيخيا عن هذا الفيلم الذي يشارك ضمن فعاليات سيدني فيلم فاستيفو. فاصل ونواصل.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: آخر المستجدات من العاصمة بيروت, كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
13: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
14: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية, كنت معكم أنا عرفات داود.
13: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
15: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
13: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
16: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
13: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
17: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشزن.
0: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نتوقف عند فيلم وثائقي يعرض ضمن فعاليات مهرجان سيدني السينمائي. بعد أن لفت الأنظار في عدد من المهرجانات الدولية وحصد جوائز وإشادات نقدية واسعة, فيلم بابا والقذافي للمخرجة الليبية الأمريكية جيهان الكيخيا ينطلق من قصة شخصية مؤلمة, لكنه يفتح نافذة على فصل مهم من تاريخ ليبيا الحديث. جيهان كانت في السادسة من عمرها عندما اختفى والدها منصور رشيد الكيخيا وزير الخارجية الليبي السابق وأحد أبرز المعارضين لنظام معمر القذافي بعد اختطافه من أحد فنادق القاهرة عام 1999.

0: من خلال هذا العمل تعود المخرجة بنا إلى تفاصيل طويلة ورحلة في البحث عن الحقيقة. ومن بين الذاكرة العائلية والتاريخ السياسي يطرح الفيلم أسئلة عميقة حول الفقدان والعدالة والهوية والبحث المستمر عن الحقيقة. للحديث عن هذا الفيلم وتجربة إنجازه والرسائل التي يحملها، يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب بالمخرجة جيهان الكخيا. أهلين جيهان.
1: أهلين.
0: جيهان، بعد أكثر من 3 عقود على الاختفاء والدك السيد منصور الكخيا، لماذا شعرت أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة أخيرا لرواية القصة من خلال فيلم وثائقي بابا والقدافي؟
1: فأنا بابا انخطف وقت كان عمري 6 سنين، والجثة تلاقى وقت كان عمري 25 سنة، فعشت 19 سنة بدون أبي. وكبرت وعشت حياة يعني كاملة مع أمي، بس وقت الجثة لقوه بليبيا بعد شهر بالضبط، government الحكومة تبع ليبيا it collapsed وفاتت ليبيا بحرب civil war.
0: صحيح.
1: That lasted about 7 years. بهالوقت وقت كان في الحرب ب 2012، أنا كان عمري 25 بعد 26، كل سنة اللي مضى عم بستنى البلد تهدى مرة تانية، لأنه طول الوقت قلت لحالي يمكن الحقيقة تطلع، يمكن القصة الكاملة تطلع عن بابا، لأنه عرفان إنه لقينا الجثة والله يرحمه we're considered a lucky family، لأنه it's very rare to be able to find a body in a cold case like بابا's. وأنا عم بستنى كل سنة عم يمضى، قلت لحالي اوكي هلا الحقيقه بتطلع. بعدين قلت لحالي يمكن ما حتهدى البلد، ويمكن انا لازم ادور على الحقيقه، وانا لازم ابدا بحث جديد عند الميموري عن بابا، لانه ما بدي اياه ينخطف مرتين. انخطف مره وقت كان عمري 6 سنين، وهلا في الميموري تبع بابا قدر ينخطف مره تانية. فبديت قلت لحالي، وبعدين كمان شفت امي ما شاء الله هي منيحه وصحه منيحه، بس كبرت عم تكبر، واذا هي كبرت وعم تكبر وصار لها شيء، بيكون كل القصص تبع بابا والبحث بيختفي معه، بيروح مع ماما، لانه نحن الاربع اولاد ربينا مع القصص وشفنا ماما عم تدور على بابا، بس ما بنقدر نتذكرها او نحكي عليه نحكي فيها مثل ما هي بتقدر. فقلت خليني اعمل انترفيوز من هلا، I need to document كل شيء. I'm going to create a portrait of my father. I'm going to try to understand حياته. إذا كان عايش اليوم كان عمره 95 سنة، فهي جيل هلأ كمان عم يختفي عم يموت.
0: صحيح.
1: من زمان صاروا 20-30-40 سنة كانوا عايشين قبل ما يجي قدافي. فإذا حالي هي القصص كمان مهمة للتاريخ ليبيا، عشان نتذكر شو كان ليبيا قبل ما إجا قدافي.
0: جيهان، أنا حكيت شوي في المقدمة عن والدك الله يرحمه، بس معلش في ناس ما بيعرفوه وزير الخارجية السابق اللي انخطف، معلش احكينا عنه، من هو منصور الكخيا؟
1: منصور رشيد كخيا هو أبي، خلق ببلغازي ليبيا، اشتغل رأساً بعد ما تخرج وجاب ديجري بالحقوق، تخرج ورأساً اشتغل مع الحكومة الليبية تحت الملك سنوسي بالفورين مينستري بأوروبا أول شيء. بعدين he kept getting promoted، كان يشتغل مع الأمم المتحدة كمان representing the Libyan foreign ministry. من صارت الثورة قدافي 69،
0: صارت الثورة الليبية وراح الملك وإجا القدافي، معمر القدافي.
1: صح. وبهالوقت كان بابا لسه عم يشتغل مع الفورين مينستري، وصار الفورين مينستر الوزير الخارجية بعدين، بس ضل كمان محامي حقوق إنسان طول الوقت كان عم يشتغل مع الحكومة الليبية. بعدين بعد ما كان وزير خارجية بليبيا اشتغل as United Nations Permanent Representative of Libya من 75 لل80. سنة 80 وقت وقف كل شغله مع الحكومة وراح مع المعارضة ضد الحكومة قدافي. وضل مع المعارضة 13 سنة عم يشتغل
0: من وزير خارجية إلى المعارضة. كان شو كانت الأسباب؟
1: المعارضة لأنه بابا كان his position very moderate, very peaceful, very diplomatic and democratic. He was a mediator. كان بده to unify the opposition because at the time the opposition was very weak and very fragmented in the 1980s. فبدونيانون to unite as one voice and to mediate a conversation between the opposition and the regime, and for the regime and the opposition to acknowledge each other, to legitimize each other. But his position was peaceful, without arms, dialogue-based. ب93 كان في مجموعة the Arab Human Rights Organization that he co-founded. كان في تاني مجموعة ب93 ديسمبر بالقاهرة. احنا بهالوقت كنا عايشين بباريس. كان عم يعمل شغله المعارضة من باريس وما رجع. هو انخطف من مصر.
0: ومين كان قالكم انه انخطف بالفعل من مصر؟
1: هاي الجواب امي تقدر تجاوبه احسن لانه هي اللي اخذت جاوبت التليفونات. بس من عمي هو اللي خابره لماما وقال لها انه رح يتأخر شوي ليرجع. ومن وقتها عرفت انه في مشكلة كبيرة لانه بابا كان يخابرها كل يوم مرتين ثلاثة بشان يعني to keep her updated. وبعدين عرفت من الـ newspapers ومن الـ media رأسا. يعني ما هو كانت يوم ما كان عايش وفي كان تاني يوم خطف. من وقته كله تغير.
0: نعم كله تغير. ابتديتي تعملي وثائقي وتتصلي بالناس لتعرفي الحقيقة كيف انخطف باباكي، شو اللي صار فيه بعد ما تم العثور عن الجثة، جثة الوزير الخارجية السابق منصور الكيخياري. لما ابتديتي تدوري وين دورتي؟ مع مين اتصلتي؟
1: أنا أول ما بديت الفيلم بديت مع أمي، ومن أمي سألتها أنت مين بتعرفي الليبيين لهلأ؟ مين الليبيين بتعرفي أنه بقدر أحكي معهم؟ وبديت كمان مع عائلتي الليبيين، عماتي. ومن هون يعني كان كتير سهل لاقي ناس احكي معهم، لانه اكتشفت شغله وقت عملت الفيلم عم بعمل الانترفيوز. ضليت 3-4 سنين عم بعمل انترفيوز ورا بعض، وحبيت كتير الانترفيوز. انا قلت لحالي يمكن جواتي سر عم دور على ابي. كل رجال ليبي عم بحكي معه في شوي يمكن في شيء من بابا رح الاقي فيه من حكيه ومن افكاره. ف I think I interviewed اكثر من 60 زلمه كلهم ليبيين، كلهم ونصهم كانوا عايشين قبل قذافي إجا قبل 30-40 سنة بليبيا. قلت لحالي كمان عم بعمل انترفيوز مع جيل كامل يحكوا لي قصص. أول شيء كان بس عشان أتعرف أي شيء على بابا. بس كبرت القصة قلت لحالي لا، هلأ صارت اكستشينج بين أنا جيل وجيل تاني اللي ما قدرنا نحكي مع بعض، لأنه الرجيم الحكومة قذافي فاتت بالنص وخربت كل شيء. So it also was an opportunity for me to build a bridge, جسر بين أنا, a broken line. The film allowed me to repair or to build a line, a bridge over a broken line between generations. فأنا my rule كان إنه بدي أحكي مع مين ما كان، ما في شيء اسمه واحد مهم وواحد مو مهم. إن شاء الله يكون جاره لبابا وإن كانوا صغار أو وزير خارجية أو وزير prime minister. كلهم بالنسبة لي ليبيين ومهمين وفي قصة كبيرة أكبر لازم له.
0: جيهان، شو اكتشفتي أنت الحاجات اللي ما بتعرفيهاش عن باباكي من خلال هالمقابلات، من خلال هالانترفيوز؟
1: اكتشفت أنه الناس اللي بيعرفوه كتير بيحبوه، لأنه أنا معظم الناس ما كانوا عارفين أنه أنا أصلاً كنت أنه أنا هون. لازم من أول أقول لهم أنا اسمي جيهان، اسمي جيجي، أنا بنت منصور، معلش أعمل مقابلة معك، معلش بس أحكي معك. كلهم معظمهم حسيت رأساً الحب لبابا يعملوا يلي بدو إياه. So it was their acceptance of me was a sign of their love for my father. فكان كتير محبوب. وكمان تعلمت كثير على السياسة تبعه وتبع بابا، شو كان عم يصير بهالوقت قبل ما قذافي إجا. أنا كمان أخذتني 9 سنين أعمل الفيلم، وكل الناس بيقولوا أنا عملت فيلم 9 سنين. لا، الفيلم كمان عملني أنا تغير.

0: غيرت ورا الفيلم. فأنا عم بكبر، عمري 27 وقت بديت الفيلم، 35 وقت 36 وقت خلصته. فأنا تغيرت. وأنا عم بكبر وعم بتعب، وتعبت كمان مع الفيلم نفسه كتير، تعلمت شيء بالحياة، مو بس عن بابا بس الحياة، معاملة الحياة كتير كيف صعبة. My empathy really increased with my father because I realized إنه شغله بعرفه intellectually، فهمت إنه شغل بابا صعب، واللي عمله كتير is very brave and very principled and very inspiring. كله هي in spirit and intellectually فهمته، بس ما عشته. عشته بس شوي. My empathy and my respect for him has grown even more as a woman, as an adult, as a human being, acknowledging his true courage up against very scary, scary powers in the world.
1: جيهان، لما يكون الوحدة مخرجة لفيلم، وفيلم عنده فكرة، فيلم عنده قصة لكن مش قصتها، هل بيكون أسهل أنك من أنك تعملي قصتك، قصة والدك اللي كنتي بتدوري عليه منذ أن كان عمرك 6 سنين؟ شو كانت الصعوبة هون؟ يعني العاطفة بتتداخل مع المهنية هون، كيف عملتي؟
0: Actually لأنه كان عمري 6 سنين وقت بابا انخطف، شو ما كان وقت واحد عمره 6 سنين أو أصغر، الحياة already من البداية مثل الحلم. يعني في حدا بيعرف بيتذكر كل حياته عمره 2 سنين 3 سنين 4 سنين؟ لا. فأنا نفس الشيء. فأنا بالنسبة لي بابا وقت لأنه ما بتذكره، كأنه مو بس انخطف من حياتي، بس كأنه انخطف وضل بالدنيا الأحلام. Like it's the dream world. He's in a past life in my life. فin a way وأنا عرفت، ما عرفت بس تعلمت رأساً كيف عيش حياتي عادي. كتير ناس بحياتي ما كانوا يعرفوا شو عم يصير معنا كعيلة. عشت حياة مع رفقات، رحت للمدرسة، ماما كتير حمتنا من مشاكل السياسية، خلتنا تعيش حياة even happy life as children. فأنا متعودة to separate. وكمان أنا جاية من عيلة ماما فنانة، فأنا عشت مع الفن، مع الغنى، الرقص، الجوي، الضحك. وماما رسامة، فأنا ربيت مع كل هالألوان، دائما كانت ترسم لوحات كبيرة كلهم ألوان. فالفن بالنسبة لي ما أنا صعبة، جربها، ما عم أقول إنه أنا منيحة، بس جرب. بدي أرسم أرسم، بدي أكتب أكتب، بدي أعمل فيلم بعمل فيلم. فI understood إنه في فرق بين القصة a good story and a good film. عرفت إنه القصة تبعي حقيقة، it's sincere, it's real. And it's from my deep desire, my deep emotion to reconnect with my father and with Libya. However, I chose film as the medium. فوقت فتت إلي بدي أعمل فيلم, I chose it as a profession and I was very professional. And I came with an open mind, a learner's mind, to accomplish a craft where you need professional help. فأنا بالنسبة إلي قدرت أعمل وبالعكس آخر شيء بدي أقوله كمان when I hired the professionals, editors, writers, خليتهم هندن. I actually kept more distance and I allowed my editors أكثر يتعاملوا with the footage, with my family. So wherever أنا كنت حاسة في شيء ناقص in the emotional mind, my editors filled that void with their empathy and their love and respect for my family and for my father. But it was a teamwork.
1: نعم.
0: ما كنت لحالي.
1: جيهان، أنت بعد ما أنجزتي هالفيلم، صحيح أنه الفيلم خد 9 سنين من حياتك، لكن 9 سنين أنت عملتي فيلم، لقيتي حقيقة كان بدك تدوري عليها وتلقايها، عرفتي من هو منصور الكيخيا، عرفتي الكثير عنه، كمان أخذتي كتير جوائز من هالفيلم، أليس كذلك؟
0: إيه.
1: احكي لنا عن الجوائز.
0: الجوائز؟ هلأ right now the film، أولا بدي أقول أول شيء إنه الجوائز مو إلي، الجوائز لعائلتي، لأنه the project I consider it a family project. But this is أنا أصغر وحدة طلعت المخرجة، but really what I did was I collected all the arts and the work that my family has already been doing for over 30 years. And my team, that my editors and everything, were a team. You can't do it alone. بس أخذنا. We're now we have 11